وكان كوي رين ما تشاكا اونو رين قولو ما تشنم تهنا سيلال هيتشول وكان كوي رين تقال ناش جيجي هكاين كوهنينك إسايل هيتشولي نا رين رين تاليمانج لا أركا ليمينستون رين إرمانا مانويلا تيك وكان ناشي هكاين قولو ما تشنم تهنا سيلال هيتشول إرمانوس و ترماناس جهو كاين كوشي هونسوب كوشي ناقنم سي تشرونك Aruni kishna cho karen lo kine bli hermano saran le ke talimen karen rio dulce jna iruli agencia suai aran zakan ke shkamli pichle pal le ke shkamli santil hu aran saqiqchi u zakashlan atin kulana ke token chagro ke islo pal yo ke tahkuichi o ken sesh angeli dios o kana cho ke in hermano su termanes na kai ke libo pal Porque la es desna chocaran o cana qui quella ana ca qui ca seila la choruk e hunar la ofrenda a jali hok e hal hermano termana a jali hok e hal la nerune ca na chocruk e ne paran cho capis que ba hun la recibo retalina la achat o ken sesh angelio ca qua o cana chi hok in nerune que na choc nerune que o ken sa hun comonil Naru ahtiaran nikik is zailal jagli qachul za hun komonil. Okana chihoka in zakal. Kulumachinum tehna zailal hechon nashke.

سياسي واي وكان تشوفو كايزا قال يرمانو سوت يرمانس نيكوش لنا قرين جوكيش جوكين روك إيش لو بالي سانتيل هو هناك لي بيتش لي بال رانا تاليبان سا إخشي أوتسا كاش لان آتي وكان كويزا قال كلانا ألا سلاج أول جوكين تشروك إيه هناك لا أفريندا رانا رونا كبانو جيسا سلاج أول لارين كوان كيب ليرمانوس تاقل جيروي بنينكيل أرن صاحب سريش أول هو كان هكينا قبانتيو شيشيرو لا يشتقان أله جي سريش أول شكي بللي روكايب برارا لسي كيمي بانتيو شير إرمانوس وكان جي هو كينا قاكالي بقبارينا قهونا هيقي سأهون كومونيل قاكاريتالي هونال جو جنومي وكان أكويلي هونهون جيكو تانك إرمانوس نغاك إريتانك لراديو فليسيدان رهلي تنغري تروهين جيشتو بالي كاش لان شام كلا تقهن ألا سلاج أول جيشكي بالجي هناك لا ديبوزيتو وانغا جيلي نوميرو دي كوينتا وانغا جيلي لستادو باركيلات نرونة كجين لأينا كوشكي بال هناك لمبروميسا أرانا جي كل أنك كتشق لا ديبوزيتو لرونا كهولتي كتشق رينا جي هو كإن جوكو جيش كيبا هناك لا ريسيبو مرا جوكو جيش تقلن كيليش ريتالي لا ريسيبو هو كانا جي هو كإن إرمانوس أرانا كيلي بقبال كهونا هكيب سأهون كومونيل جيسا سليقا جولو

0: وكان نجي هكا إن زقال بنتيو شريل هايش زقالي شروكسي تشالي بقوم إرمانوس وترمانس أراش غاكولي قابقوم مرام ماتشاكا أونو أراش غاكولي نمتهنن سيلا لاتشول إرمانا وكان نحكي زقال إرمانا مانويلا تيكاران لا أركا ليفينستون أراش غاكولي نمتهنن سيلا لاتشول نشكي زقال إلي على البيخ رانيك آش خاك الريتال ماك ألي الريتال إلي إشكابا أبنا كل جنوب تهنا سيلا لاجول وكان أكوي أرمانو أبلاردو أران تيماش وكان أكوي أرمانا فلورينسيا كوكول وكان أكوي زقالي جابيل جوكو بيخ أران أرمانو سانتياغو وكان أكوي أرمانا أنجلينا أران تاماغاس وكان أكوي زقال لإيش ليش فاميليا ليني كيش تاليمان كرام بليسي إرمانا ليسيا وكان أكوي إرمانو توماس وكان أكوي زقال لران إرمانا خوسي فابين أران كولونيا لا أميستاد ولجنوب تهنا سيلا لأجول إرمانا كارمين بلتران وكان أكوي توهران خوبنتي إرمانا أوريليا وكان أكوي زقال إرمانا ماريا أران شاكتي إرمانا شيلي أناي شوتو شران جوجش ماتنين كيل إشتابي كولا آل وكان أكوي إرمانا مارغاريتا جوكشول وكان أكوي زقال إش إميلي فابيولا رامباريو إل بارايسو مدودشيك إرمانو إوسيبيو أران سان أنطونيو سيجا وكان أكوي إرمانا لويسا سيرفانتس ريكولو ماتشنوم تهنا سيلا ليجو الإرمانوس وكان أكوي زقال أرانا قاك أجنوم تهنا سيلا ليجو الإرمانوس سيفرينو أران شاكتي وكان أكوي إرمانا أنجلينا إرمانا روتيليا جاتشوك إرمانا إرما شوك أران باريو لا ليبرتاد وكان أكوي إرمانا ليديا سالغيرو بينيدا وكان أكوي لي فاميليا بينيدا بيريس أران سان لوكاس دولوريس وكان أجي هوكي إرمانوس نقابان جوشي جانشالي لغاجول لأيلي جوكيش جيناجو كارا ريو دولسي بانجو شري روكين ليتين لي رهرال خونال باركي نكش روحي نكش أوكين كهكوي جيشوني ليش لأيش لي جوكيش شابين جيرولي لوك لخونال لأين وكان أجي هوكي نكنا كاتشينا تشيلي قهونال باركي لا اوني كوشي تشي بانجو شين غريلي قاكوا بانجو شين قونك يرمانوس كوان كيب تشاكليش كاويلا لران سالينا خيخ باركي نكتالي مان كان اكوان قابانجو شيخ جيرو اشكيلي قاكوا لي خارو بيب جو كيب تشينا تشوك ماري انشالين كاني كي رابي راديو فيليسيدا pero nakak obli gachona maria anchal yo ke chinach o karendo ke hunaglish ofrendas yo ka ina kak obli gachol hermano su hermanas dakla isha chisa salich ol choking chi choking se angel yo ka kwash banak kaban yo ko chis je bali hun hun chi kutang yo chinumik u yo ka ina kak ele bok banak ogen kulsa hun komonil Marila nekak usla marinka maski abanan chiruli kakwa hermanos ut hermanas. Chiruli kakwa asalok la majeh li nakake. Haanik anaril huk ikhal malapal mapapay. Li naril pan nakhaan naglaat sa salach ol chishkambali ratin di kakwa. Hukan akwila es li nikik echak le promesa pantyo shere. Li nikik echak le deposito pantyo shere hermanos. Uti hoko chiri shebli hung hung di harup ebli ni kestum sili ray lali chaki lali mahilal. Nakapap na li Dios asyan nim shkwankil. Hoka na kwita kal ti hoko chiri shebli hermanos. Rina teruhin cha chi sutik chi sasa shcholim. Hoka na chi hoka in. Nako shik chi pancho shing. Nako shik chi shpatsbali kakawilal. Ich bat's bali qaten reli qagwa
1: Mi Jesús mi amado
0: Aguacuacatza li sentil yosha. Antio shaye, señor, li cajunali nakasichake. Iban yoshichaku, señor, li hunjun chikutank. Y nakasichake, chishunili causopte sinkil y nakake. Nagatama lich kabila leb, li hunjun chermanos, chermanas. Li jeruhinchak, chiokinchak salak angel, señor. Y quiero hincha en el ogro que neble hermanos pastores. O cana aquí, Señor, o sopte si hebli harupebli ni que esquechar lis promesas. O sopte si hebli harupebli ni que o quinchar, Señor, o quinlis depósitos. Rabancho si chanchalili cachol, Señor. O cana aquí, o sopte si lis chuam, hermana Manuela Tec. O canacui, Señor, o sopte silis chuam, hermano Abelardo. O sopte silis chuam, hermana Florencia Cucul. O canacui, Señor, o sopte silis chuam, hermano Santiago, hermana Angelina. O sopte silis chuam, hermana Alicia, hermano Tomás. O canacui, Señor, o sopte silis chuam, hermana Angelina. Atashadat que holis kabilali seilalis chol rahralkutang. O sabtesilis chuam, hermana Josefa Bin. O canacui, señor, o sabtesilis chuam, hermana Carmen Beltrán. O sabtesilis chuam, hermana Aurelia. O canacui, señor, o sabtesilis chuam, hermana María. O sabte silis chuam lik ula al isheili anai shotush. O kadakwi, Señor, o sabte silis chuam, hermana Margarita Chokshol. O sabte silis chuam, hermana Rosario Chokshol, Señor. O sabte silis chuam, hermana María Cristina Chokshol. O sabte silis chuam, Señor. O sabte silis chuam lis Gloria Marilis González. Nagatsamala kwankilal sechbelis chuam, Señor. Inkanakanam kiruli na ramok reli ratin. Abanan salak awa, Señor, nagatsamalis ten kankil. Nagatsamanak takmisitis hunili karuli na ramok reli ratin. Nagakohobli kachola kukin, Señor. Naglaat at ruhinchik ang hilag sa lisyuan likula alain. O kanakwi, Señor, o sabta si lisyuan, hermano Waldo Morales. O sabta si lisyuan, Pastor Rodolfo, Pastor Estuardo. Lata siya at ilog siya chiruli pe, Señor. O kanakwi, Señor, o sabta si ete ruhinta siya chikulung chisases chulim. Nakanaw, Señor, nakanikitsakik rehip. Nakanaw, Señor, nakhanip nikitsuka. Abanan nakapal, Señor, ang lahat nakausap ta siyip, chiruli hunalain. Nakakiritan, Señor, ang nikishkilish kawilalip. Chishik-chishbanong kilak ang hin. Hukanakwi, Señor, usap ta silish chuab, hermana Irma Chok. O sabta silis sumatin, Señor. O sabta si Heb salimungunchik angeli ni kishpano. O kanakwi, Señor, o sabta silis chuam, hermana Rutilia Yatchok. O sabta silis chuam, hermana Lidia Salguero Pineda. O kanakwi, Señor, o sabta silis familia Pineda Pérez. Lata siya tatang aningre Heb salimungunchik angel, Señor. O kanachi ho kain, o sabta si Heb li harupip. Lityo katkip sa chi o keng. Lityo katkip si nach o kagukin, chiruli ho nalain. O kanachi ho kain, Señor, nakapantyo si li kating angil, chiruli lakulakutan kain. O sabta si li radio. O sabta si Heb lak angilip, Señor. Pero hinta siya, chishik, chupik. Amén. Bukanachi hokein, hermanos, masat salich o unidad móvil. Aran at talimang tsak aran Rio Dulce. Ren runi kishnach ochak la ish. Rabencho shi cheru la ini joke sheren chi oken ruk ihunak le ofrenda. Ren bencho sher hermanas ut hermanos. Gushlana karan shek echak le honal. Ren shek echak le kabilal chichal. Chinach okruk ineble hermane paran sahib salichol. Raneke taliman hokanan chi hoka inzakal. Aranke Kwang Radio Felicidad Chakwach Beninkil Hokanaki hermana Alicia Chisas Chol Aranakoy Beni hermanos Nakla Es Choke Shioken Chakruk Ile Promesas Rukin Le Depósitos Arankwali Número de Cuenta Parkila Naruna Katoken Chachisas Alachol Y Radio Felicidad Narahleten Chiruli Poa In Hermanos Okanko Sahun Komonil Renak Taro henche stop ali kashlan sham. Naganaw che chana muku yal re te kuin genak la ono ko oken. Yal re panshk angeli kakwa. Rena che hoka in chok che shek chup ali ratili dios. Chok che shkam ali sail chole hil. Hoka na che hoka in zakal. Akereta na ma achili kahonal dios cho sabtesin kaire chiruli. Nukle honal la in. Okanah kinakak echinom tehena sa ila lichol Pastor Estuardo, Pastor Rodolfo, ut hermano Ubaldo Morales. Aran sahib sa lichol che